0: إذاعة إيرولا 107.5 FM.
1: I'm gonna give you a chance, assholes. Let's play Bango Rules.

0: Aceto, almacén popular Aceto. Combatiendo la pobreza mediante la organización. La unión de los vecinos es más fuerte que la pobreza. Con el Sindicato de Vivienda Sediacetu hacemos frente a las necesidades materiales más básicas. Con tu aporte de comida o producto de higiene, ayudas a tus vecinos y al barrio entero.
1: المنظمة هي أداة من أجل محاربة الفقر. اتحاد الساكنة أكثر قوة من الفقر.
2: كلنا معا لمحاربة الفقر في حينا. النقابة السكنية أسيت إي أسيتو. نقف معا ضد الاحتياجات الأساسية لسكان حينا. بمساهمتك ودعمك بالمواد الأساسية ومواد التنظيف تساعد جيرانك والحي بصفة عامة، وشكرا جزيلا على مساهمتكم.
1: أسيتو هري بلتغيا. Antolakuntza eta klase elkartasunez miseriari aurre egiten. Auzokideen batasuna pobrezia baino indartsuagoa da. Aset etxebizitza sindikatuarekin eta Asetu herri biltegiaren bidez